0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: رحمن وانت رحيم وانت الله بإسم فلوم فشاغل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

0: بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما.
1: ايورين كيتيروي كماتكا سوارغيغ ماتويري درجا ايورين جزايغ غوتون ديفا هوتي ادي ايتانغا تحيتاي سلام ابهي ماكم هيتماي امانكم ايورين ليبي هوتي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

0: ميم ميكرتوج مراد دنورج مني الله.
1: تلك آيات الكتاب المبين.
0: مي كانتت بيان بجنبا فتوج إبهي قرآن آيتك.
1: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين.
0: إورم مؤمنون كم جا نومو إكم جا هتام فلوجا خليج فانج نفسه حلاق كل بنيتوه. إبهي إهن نهد دواش

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

0: أترستك روفيا هيدا كلكم دماغكم أريدوين أي تي في هودم.
1: موديها إكم ميجاهرتز تي في إف إم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.